تلميذ في محطة والقدرة عمال تصفر على راس خفاف لقيت شنطة مش بيضحك ومش مكشر فجأة لقيتني في وسط محطة والقدرة عمال تصفر على راس خفاف